هاي انتون نميرا فا 21 مارجني 45 منوتوش دوما لورينا مكومن لو ايها باري واخولي لوي بروفينسيو زامبيسيا واموسا نتمنو هم تكو اميل كاردا كوي سيساون ما سومو هيانا هيانا اني كوشان باكمو امارا يا 22 مارجني